تنانينك متعودة تنفخ هوا هنا فلوسك بنات زنا نلعب فيها كأننا اقدر اخلق منك اسطورة وبعدين بسهولة اهدمها لعبة جديدة لحد ما زهقتني منها اقتل الشويش ابسط من كده ما